اصل صوله فلا شاء الله للشمال بس سوبي لين فلا بس سو ارفع للصور راي قبل سلاله ذا بيجست مون درايف كنت اقوى بريكفاست شو ولا سريع فاهم كلا بس تعالوا كاجينو قرر بس لا شاء الله مثلا سما شو ما بيني من سمي دي خدي قبل سلاله يا سلمى سلمى كسر 2026 Africa Brasil segle tengo che lo ringani a proponga cada poi twa sabato che giornito le c'è parte che vanno che lo ringani a proponga tava manate calneti dio gatsa taroka ofela khaitsi ya kamantsa wa tsela bile a holo hle kamantsa betso mo tlo ringa ba hlanu hle lo ringa ba tselela